بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم.

الشمس لازم وراك كذا. اي سي بون، هيك سي بون، اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.